0: Siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني الثلاثية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهاي قوم مسلمين، صدركوا سإيمان دان سإسلام، pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan.